يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم

هاد النهار نامس تنا الوناء نيوكو يدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمس تنا عمود كاي وانا هوكو يدو أسر كسوكو كنتيو كتبالي أمس تنا إيسا كاي مو هوكو يدو كاتفك فانغو فرمتا سانوكو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دو نفرمتا كاي فوقيا فوامندي نرمس تنا نوانا كرين دي نباقو دي كاتي مي Ibrahim jungu ni kulubel na katin di wartem anti kinan ti perbus na kasbega Hassan Traore yero foga ya ku kulubel yero foga ro foman daga Mustafa Sisse ki beno Mohamed 5 ya ka kone yero foga

بجندكم يا دغدم زجزر الخال النم يا دغدم زجزر الخال النم أهلين السوسم أولهين بجردكم يا دغدم زجزر الخال النم